ماضية دول مجلس التعاون الخليجي، كما التقى الشيباني ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. فيدان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك، وذلك بمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص. وقال فيدان إن العملية التي نفذت عام 1974 ضمنت حرية الشعب القبرصي التركي وأمنه ومستقبله، وأسست لحالة من السلام والاستقرار المستمرة في الجزيرة. وأضاف أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم، موجها التحية للمحاربين القدامى ومترحما على الجنود الذين قتلوا خلال العملية. وشهدت جمهورية شمال قبرص التركية احتفالات رسمية بهذه المناسبة بمشاركة رئيس الجمهورية طوفان أرهومان ونائب الرئيس التركي جودة يلمز وعدد من المسؤولين والمواطنين. ويلسون يشيد بتحولات سوريا عقب تحررها من النظام البائد. أشاد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد. وقال ويلسون في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين إن سقوط النظام أعقبه انسحاب إيران وتدمير تنظيم داعش الإرهابي وعودة نحو 3.5 مليون سوري إلى منازلهم، واصفا ذلك بأنه إحدى أكبر عمليات العودة في القرن 21. وأشار إلى أنه كان قد أكد عام 2019 عدم وجود حل للصراع في سوريا ما دام النظام البائد في السلطة، وأضاف أن مشاريع الطاقة الجديدة وخطوط الأنابيب توفر بديلا لمضيق هرمز بما يحد من قدرة إيران على التأثير في الاقتصاد العالمي. وزير الطوارئ السوري يبحث رؤية سوريا بلا مخيمات مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا باري بيتش رؤية سوريا بلا مخيمات وسبل توسيع التعاون في مجالات إعادة تأهيل البنية التحتية والتعافي. وأوضح الصالح في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين أن اللقاء تناول أيضا جهود المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، مؤكدا أن إزالة الألغام تمثل أولوية إنسانية وأمنية لدعم حماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بأمان وكرامة. كما بحث الجانبان تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد الجوي والإنذار المبكر بما يدعم الجاهزية والاستجابة للمخاطر والكوارث. وزارة الاتصالات السورية تطلق أول استثمار مباشر في شركة تقنية ناشئة بدمشق القديمة. أعلنت وزارة الاتصال وتقانة المعلومات أمس الاثنين إطلاق أول استثمار مباشر في شركة تقنية سورية ناشئة

فعالية أقيمت في خان سليمان باشا بدمشق القديمة بحضور الوزير عبد السلام هيكل، وشارك في الفعالية مستثمرون إقليميون من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في أول لقاء من نوعه للاستثمار المباشر في القطاع التقني السوري. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن

0: الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. أصيب طفلان سوريان أمس الاثنين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المدنيين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن إطلاق النار أسفر عن إصابة الطفلين بجروح، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب الحادثة أو دوافعها. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق جنوبي سوريا، والتي تشمل توغلات عسكرية وعمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

أول حب يمر عليا قدل الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا أمانينا، لا ولا انت حنعشق تاني.

0: انا ولا انت حنا شداني اول مره اول مره.
1: راديو صدى الفرات.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: زيارة الملك تشارلز لمسجد كامبريدج بالغة الدلالة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي تعد رسالة بالغة الدلالة في ظل تصاعد الإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية حول العالم. وأوضح أردوغان في رسالة خطية أمس الاثنين نشرت بهذه المناسبة أن المسجد أصبح منذ تأسيسه رمزا للتضامن في مواجهة التمييز ولنشر الاحترام في مواجهة الكراهية، وأشار إلى أن الملك تشارلز يعرف بدعمه للحوار والتعايش بين أتباع الثقافات والأديان المختلفة، معربا عن تطلعه لاستقباله في تركيا وموجها تحياته إلى الشعب البريطاني والجالية المسلمة هناك. وكان الملك تشارلز قد زار أمس الاثنين مسجد كامبريدج المركزي والتقى أئمة المسجد وأعضاء مجلس الأمناء وعددا من أبناء الجالية المسلمة. ويعد مسجد كامبريدج المركزي الذي افتتحه الرئيس أردوغان عام 2019 أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا، ويعتمد على تقنيات مستدامة تشمل الطاقة الشمسية والتهوية الطبيعية وإعادة استخدام مياه الأمطار إلى جانب أنشطته الاجتماعية والإنسانية لخدمة المجتمع المحلي. الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة. اتفقت سوريا والكويت على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال مباحثات جرت أمس الاثنين في العاصمة الكويت. وشملت الاتفاقات تفعيل اللجان المشتركة وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والاستثماري وإنشاء مجلس أعمال سوري كويتي إلى جانب تطوير التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين. وأكد الشيباني دعم سوريا لدولة الكويت واحترام سيادتها وإدانة أي اعتداءات تستهدف أراضيها أو أراضي دول مجلس التعاون الخليجي. كما التقى الشيباني ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. فيدان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك، وذلك بمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص. وقال فيدان إن العملية التي نفذت عام 1974 ضمنت حرية الشعب القبرصي التركي وأمنه ومستقبله، وأسست لحالة من السلام والاستقرار المستمرة في الجزيرة. وأضاف أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم، موجها التحية للمحاربين القدامى ومترحما على الجنود الذين قتلوا خلال العملية. وشهدت جمهورية شمال قبرص التركية احتفالات رسمية بهذه المناسبة بمشاركة رئيس الجمهورية طوفان أرهومان ونائب الرئيس التركي جودة يلمز وعدد من المسؤولين والمواطنين. ويلسون يشيد بتحولات سوريا عقب تحررها من النظام البائد. أشاد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد. وقال ويلسون في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين إن سقوط النظام أعقبه انسحاب إيران وتدمير تنظيم داعش الإرهابي وعودة نحو 3.5 مليون سوري إلى منازلهم، واصفا ذلك بأنه إحدى أكبر عمليات العودة في القرن 21. وأشار إلى أنه كان قد أكد عام 2019 عدم وجود حل للصراع في سوريا ما دام النظام البائد في السلطة، وأضاف أن مشاريع الطاقة الجديدة وخطوط الأنابيب توفر بديلا لمضيق هرمز بما يحد من قدرة إيران على التأثير في الاقتصاد العالمي. وزير الطوارئ السوري يبحث رؤية سوريا بلا مخيمات مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا باري بيتش رؤية سوريا بلا مخيمات وسبل توسيع التعاون في مجالات إعادة تأهيل البنية التحتية والتعافي. وأوضح الصالح في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين أن اللقاء تناول أيضا جهود المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، مؤكدا أن إزالة الألغام تمثل أولوية إنسانية وأمنية لدعم حماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بأمان وكرامة. كما بحث الجانبان تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد الجوي والإنذار المبكر بما يدعم الجاهزية والاستجابة للمخاطر والكوارث. وزارة الاتصالات السورية تطلق أول استثمار مباشر في شركة تقنية ناشئة بدمشق القديمة. أعلنت وزارة الاتصال وتقانة المعلومات أمس الاثنين إطلاق أول استثمار مباشر في شركة تقنية سورية ناشئة خلال فعالية أقيمت في خان سليمان باشا بدمشق القديمة بحضور الوزير عبد السلام هيكل. وشارك في الفعالية مستثمرون إقليميون من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في أول لقاء من نوعه للاستثمار المباشر في القطاع التقني السوري. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات وبناء منظومة ريادية متكاملة وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق التقنية السورية ودعم الشركات الناشئة. إصابة طفلين بنيران جيش الاحتلال.

الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. أصيب طفلان سوريان أمس الاثنين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المدنيين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن إطلاق

0: بإقامة حواجز عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: زيارة الملك تشارلز لمسجد كامبريدج بالغة الدلالة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي تعد رسالة بالغة الدلالة في ظل تصاعد الإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية حول العالم. وأوضح أردوغان في رسالة خطية أمس الاثنين نشرت بهذه المناسبة أن المسجد أصبح منذ تأسيسه رمزا للتضامن في مواجهة التمييز ولنشر الاحترام في مواجهة الكراهية، وأشار إلى أن الملك تشارلز يعرف بدعمه للحوار والتعايش بين أتباع الثقافات والأديان المختلفة، معربا عن تطلعه لاستقباله في تركيا وموجها تحياته إلى الشعب البريطاني والجالية المسلمة هناك. وكان الملك تشارلز قد زار أمس الاثنين مسجد كامبريدج المركزي والتقى أئمة المسجد وأعضاء مجلس الأمناء وعددا من أبناء الجالية المسلمة. ويعد مسجد كامبريدج المركزي الذي افتتحه الرئيس أردوغان عام 2019 أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا، ويعتمد على تقنيات مستدامة تشمل الطاقة الشمسية والتهوية الطبيعية وإعادة استخدام مياه الأمطار إلى جانب أنشطته الاجتماعية والإنسانية لخدمة المجتمع المحلي. الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة. اتفقت سوريا والكويت على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال مباحثات جرت أمس الاثنين في العاصمة الكويت. وشملت الاتفاقات تفعيل اللجان المشتركة وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والاستثماري وإنشاء مجلس أعمال سوري كويتي إلى جانب تطوير التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين. وأكد الشيباني دعم سوريا لدولة الكويت واحترام سيادتها وإدانة أي اعتداءات تستهدف أراضيها أو أراضي دول مجلس التعاون الخليجي. كما التقى الشيباني ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. فيدان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك، وذلك بمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص. وقال فيدان إن العملية التي نفذت عام 1974 ضمنت حرية الشعب القبرصي التركي وأمنه ومستقبله، وأسست لحالة من السلام والاستقرار المستمرة في الجزيرة. وأضاف أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم، موجها التحية للمحاربين القدامى ومترحما على الجنود الذين قتلوا خلال العملية.
وشهدت جمهورية شمال قبرص التركية احتفالات رسمية بهذه المناسبة بمشاركة رئيس الجمهورية طوفان أرهومان ونائب الرئيس التركي جودت يلمز وعدد من المسؤولين والمواطنين. ويلسون يشيد بتحولات سوريا عقب تحررها من النظام البائد. أشاد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد، وقال ويلسون في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين إن سقوط النظام أعقبه انسحاب إيران وتدمير تنظيم داعش الإرهابي وعودة نحو 3.5 مليون سوري إلى منازلهم، واصفا ذلك بأنه إحدى أكبر عمليات العودة في القرن الحادي والعشرين. وأشار إلى أنه كان قد أكد عام 2019 عدم وجود حل للصراع في سوريا ما دام النظام البائد في السلطة، وأضاف أن مشاريع الطاقة الجديدة وخطوط الأنابيب توفر بديلا لمضيق هرمز بما يحد من قدرة إيران على التأثير في الاقتصاد العالمي. وزير الطوارئ السوري يبحث رؤية سوريا بلا مخيمات مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا باري بيتش رؤية سوريا بلا مخيمات وسبل توسيع التعاون في مجالات إعادة تأهيل البنية التحتية والتعافي. وأوضح الصالح في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين أن اللقاء تناول أيضا جهود المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، مؤكدا أن إزالة الألغام تمثل أولوية إنسانية وأمنية لدعم حماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بأمان وكرامة. كما بحث الجانبان تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد الجوي والإنذار المبكر بما يدعم الجاهزية والاستجابة للمخاطر والكوارث. وزارة الاتصالات السورية تطلق أول استثمار مباشر في شركة تقنية ناشئة بدمشق القديمة. أعلنت وزارة الاتصال وتقنية المعلومات أمس الاثنين إطلاق أول استثمار مباشر في شركة تقنية سورية ناشئة خلال فعالية أقيمت في خان سليمان باشا بدمشق القديمة بحضور الوزير عبد السلام هيكل. وشارك في الفعالية مستثمرون إقليميون من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في أول لقاء من نوعه للاستثمار المباشر في القطاع التقني السوري. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات وبناء منظومة ريادية متكاملة وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق التقنية السورية ودعم الشركات الناشئة. إصابة طفلين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. أصيب طفلان سوريان أمس الاثنين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المدنيين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن إطلاق النار أسفر عن إصابة الطفلين بجروح، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب الحادثة أو دوافعها. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق جنوبي سوريا والتي تشمل توغلات عسكرية
وعمليات دهم وتفتيش واعتقالات إلى جانب

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

حقك علشاني وانا قلبي عمره ما حيتسلم وانا مالي كنت بتتألم.

أهل مين حيكون حبي وده مين اللي حيقتل قلبي مش عارفة لمين.

واتندم على حالي واتمنى مكان اللي جرالي ولا قلبي عمره ما حيسلم ولا مالي كنت

لك طيب لهواني وتعز روحك علشاني وانا قلبي عمره ما حيسلم وانا مالي كنت بتتقلب مش ذنبي يقول

جناحكوا بالحنية، اه بالقاسية احلى حب يضيع حتى الشام.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: زيارة الملك تشارلز لمسجد كامبريدج بالغة الدلالة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي تعد رسالة بالغة الدلالة في ظل تصاعد الإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية حول العالم. وأوضح أردوغان في رسالة خطية أمس الاثنين نشرت بهذه المناسبة أن المسجد أصبح منذ تأسيسه رمزا للتضامن في مواجهة التمييز ولنشر الاحترام في مواجهة الكراهية، وأشار إلى أن الملك تشارلز يعرف بدعمه للحوار والتعايش بين أتباع الثقافات والأديان المختلفة، معربا عن تطلعه لاستقباله في تركيا وموجها تحياته إلى الشعب البريطاني والجالية المسلمة هناك. وكان الملك تشارلز قد زار أمس الاثنين مسجد كامبريدج المركزي والتقى أئمة المسجد وأعضاء مجلس الأمناء وعددا من أبناء الجالية المسلمة. ويعد مسجد كامبريدج المركزي الذي افتتحه الرئيس أردوغان عام 2019 أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا، ويعتمد على تقنيات مستدامة تشمل الطاقة الشمسية والتهوية الطبيعية وإعادة استخدام مياه الأمطار إلى جانب أنشطته الاجتماعية والإنسانية لخدمة المجتمع المحلي. الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة. اتفقت سوريا والكويت على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال مباحثات جرت أمس الاثنين في العاصمة الكويت. وشملت الاتفاقات تفعيل اللجان المشتركة وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والاستثماري وإنشاء مجلس أعمال سوري كويتي إلى جانب تطوير التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين. وأكد الشيباني دعم سوريا لدولة الكويت واحترام سيادتها وإدانة أي اعتداءات تستهدف أراضيها أو أراضي دول مجلس التعاون الخليجي. كما التقى الشيباني ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. فيدان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك، وذلك بمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص. وقال فيدان إن العملية التي نفذت عام 1974 ضمنت حرية الشعب القبرصي التركي وأمنه ومستقبله وأسست لحالة من السلام والاستقرار المستمرة في الجزيرة. وأضاف أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم موجها التحية للمحاربين القدامى. ومترحما على الجنود الذين قتلوا خلال العملية. وشهدت جمهورية شمال قبرص التركية احتفالات رسمية بهذه المناسبة بمشاركة رئيس الجمهورية طوفان أرهومان ونائب الرئيس التركي جودة يلمز وعدد من المسؤولين والمواطنين. ويلسون يشيد بتحولات سوريا عقب تحررها من النظام البائد. أشاد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالتحولات التي شهدتها سوريا

0: عقب تحررها من النظام البائد. وقال ويلسون في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين إن سقوط النظام أعقبه انسحاب إيران وتدمير تنظيم داعش الإرهابي وعودة نحو 3.5 مليون سوري إلى منازلهم، واصفا ذلك بأنه إحدى أكبر عمليات العودة في القرن 21. وأشار إلى أنه كان قد أكد عام 2019 عدم وجود حل للصراع في سوريا ما دام النظام البائد في السلطة، وأضاف أن مشاريع الطاقة الجديدة وخطوط الأنابيب توفر بديلا لمضيق هرمز بما يحد من قدرة إيران على التأثير في الاقتصاد العالمي. وزير الطوارئ السوري يبحث رؤية سوريا بلا مخيمات مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا باري بيتش رؤية سوريا بلا مخيمات وسبل توسيع التعاون في مجالات إعادة تأهيل البنية التحتية والتعافي. وأوضح الصالح في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين أن اللقاء تناول أيضا جهود المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، مؤكدا أن إزالة الألغام تمثل أولوية إنسانية وأمنية لدعم حماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بأمان وكرامة. كما بحث الجانبان تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد الجوي والإنذار المبكر بما يدعم الجاهزية والاستجابة للمخاطر والكوارث. وزارة الاتصالات السورية تطلق أول استثمار مباشر في شركة تقنية ناشئة بدمشق القديمة. أعلنت وزارة الاتصال وتقنية المعلومات أمس الاثنين إطلاق أول استثمار مباشر في شركة تقنية سورية ناشئة خلال فعالية أقيمت في خان سليمان باشا بدمشق القديمة بحضور الوزير عبد السلام هيكل. وشارك في الفعالية مستثمرون إقليميون من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في أول لقاء من نوعه للاستثمار المباشر في القطاع التقني السوري. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات وبناء منظومة ريادية متكاملة وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق التقنية السورية ودعم الشركات الناشئة. إصابة طفلين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. أصيب طفلان سوريان أمس الاثنين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المدنيين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن إطلاق النار أسفر عن إصابة الطفلين بجروح، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب الحادثة أو دوافعها. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق جنوبي سوريا والتي تشمل توغلات عسكرية وعمليات دهم وتفتيش واعتقالات إلى جانب إقامة حواجز عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: زيارة الملك تشارلز لمسجد كامبريدج بالغة الدلالة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي تعد رسالة بالغة الدلالة في ظل تصاعد الإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية حول العالم. وأوضح أردوغان في رسالة خطية أمس الاثنين

0: أشرت بهذه المناسبة أن المسجد أصبح منذ تأسيسه رمزا للتضامن في مواجهة التمييز ولنشر الاحترام في مواجهة الكراهية، وأشار إلى أن الملك تشارلز يعرف بدعمه للحوار والتعايش بين أتباع الثقافات والأديان المختلفة، معربا عن تطلعه لاستقباله في تركيا وموجها تحياته إلى الشعب البريطاني والجالية المسلمة هناك. وكان الملك تشارلز قد زار أمس الاثنين مسجد كامبريدج المركزي، والتقى أئمة المسجد وأعضاء مجلس الأمناء وعددا من أبناء الجالية المسلمة. ويعد مسجد كامبريدج المركزي الذي افتتحه الرئيس أردوغان عام 2019 أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا، ويعتمد على تقنيات مستدامة تشمل الطاقة الشمسية والتهوية الطبيعية وإعادة استخدام مياه الأمطار إلى جانب أنشطته الاجتماعية والإنسانية لخدمة المجتمع المحلي. الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة. اتفقت سوريا والكويت على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال مباحثات جرت أمس الاثنين في العاصمة الكويت. وشملت الاتفاقات تفعيل اللجان المشتركة وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والاستثماري وإنشاء مجلس أعمال سوري كويتي إلى جانب تطوير التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين. وأكد الشيباني دعم سوريا لدولة الكويت واحترام سيادتها وإدانة أي اعتداءات تستهدف أراضيها أو أراضي دول مجلس التعاون الخليجي. كما التقى الشيباني ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. فيدان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك، وذلك بمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص. وقال فيدان إن العملية التي نفذت عام 1974 ضمنت حرية الشعب القبرصي التركي وأمنه ومستقبله، وأسست لحالة من السلام والاستقرار المستمرة في الجزيرة. وأضاف أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم، موجها التحية للمحاربين القدامى ومترحما على الجنود الذين قتلوا خلال العملية. وشهدت جمهورية شمال قبرص التركية احتفالات رسمية بهذه المناسبة بمشاركة رئيس الجمهورية طوفان أرهومان ونائب الرئيس التركي جودة يلمز وعدد من المسؤولين والمواطنين. ويلسون يشيد بتحولات سوريا عقب تحررها من النظام البائد. أشاد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد. وقال ويلسون في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين إن سقوط النظام أعقبه انسحاب إيران وتدمير تنظيم داعش الإرهابي وعودة نحو 3.5 مليون سوري إلى منازلهم، واصفا ذلك بأنه إحدى أكبر عمليات العودة في القرن 21. وأشار إلى أنه كان قد أكد عام 2019 عدم وجود حل للصراع في سوريا ما دام النظام البائد في السلطة، وأضاف أن مشاريع الطاقة الجديدة وخطوط الأنابيب توفر بديلا لمضيق هرمز بما يحد من قدرة إيران على التأثير في الاقتصاد العالمي. وزير الطوارئ السوري يبحث رؤية سوريا بلا مخيمات مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا باري بيتش رؤية سوريا بلا مخيمات وسبل توسيع التعاون في مجالات إعادة تأهيل البنية التحتية والتعافي. وأوضح الصالح في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين أن اللقاء تناول أيضا جهود المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، مؤكدا أن إزالة الألغام تمثل أولوية إنسانية وأمنية لدعم حماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بأمان وكرامة. كما بحث الجانبان تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد الجوي والإنذار المبكر بما يدعم الجاهزية والاستجابة للمخاطر والكوارث. وزارة الاتصالات السورية تطلق أول استثمار مباشر في شركة تقنية ناشئة بدمشق القديمة. أعلنت وزارة الاتصال وتقانة المعلومات أمس الاثنين إطلاق أول استثمار مباشر في شركة تقنية سورية ناشئة خلال فعالية أقيمت في خان سليمان باشا بدمشق القديمة بحضور الوزير عبد السلام هيكل. وشارك في الفعالية مستثمرون إقليميون من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في أول لقاء من نوعه للاستثمار المباشر في القطاع التقني السوري. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات وبناء منظومة ريادية متكاملة وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق التقنية السورية ودعم الشركات الناشئة. إصابة طفلين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. أصيب طفلان سوريان أمس الاثنين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المدنيين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن إطلاق النار أسفر عن إصابة الطفلين بجروح، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب الحادثة أو دوافعها. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق جنوبي سوريا والتي تشمل توغلات عسكرية وعمليات دهم وتفتيش واعتقالات إلى جانب إقامة حواجز عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستعمال.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو.

ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر أنك تعصي الله تبغي الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه. وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: زيارة الملك تشارلز لمسجد كامبريدج بالغة الدلالة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي تعد رسالة بالغة الدلالة في ظل تصاعد الإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية حول العالم. وأوضح أردوغان في رسالة خطية أمس الاثنين نشرت بهذه المناسبة أن المسجد أصبح منذ تأسيسه رمزا للتضامن في مواجهة التمييز ولنشر الاحترام في مواجهة الكراهية، وأشار إلى أن الملك تشارلز يعرف بدعمه للحوار والتعايش بين أتباع الثقافات والأديان المختلفة، معربا عن تطلعه لاستقباله في تركيا وموجها تحياته إلى الشعب البريطاني والجالية المسلمة هناك. وكان الملك تشارلز قد زار أمس الاثنين مسجد كامبريدج المركزي والتقى أئمة المسجد وأعضاء مجلس الأمناء وعددا من أبناء الجالية المسلمة. ويعد مسجد كامبريدج المركزي الذي افتتحه الرئيس أردوغان عام 2019 أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا، ويعتمد على تقنيات مستدامة تشمل الطاقة الشمسية والتهوية الطبيعية وإعادة استخدام مياه الأمطار إلى جانب أنشطته الاجتماعية والإنسانية لخدمة المجتمع المحلي. الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة. اتفقت سوريا والكويت على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال مباحثات جرت أمس الاثنين في العاصمة الكويت. وشملت الاتفاقات تفعيل اللجان المشتركة وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والاستثماري وإنشاء مجلس أعمال سوري كويتي إلى جانب تطوير التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين. وأكد الشيباني دعم سوريا لدولة الكويت واحترام سيادتها وإدانة أي اعتداءات تستهدف أراضيها أو أراضي دول مجلس التعاون الخليجي. كما التقى الشيباني ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. فيدان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك، وذلك بمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص. وقال فيدان إن العملية التي نفذت عام 1974 ضمنت حرية الشعب القبرصي التركي وأمنه ومستقبله، وأسست لحالة من السلام والاستقرار المستمرة في الجزيرة. وأضاف أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم، موجها التحية للمحاربين القدامى ومترحما على الجنود الذين قتلوا خلال العملية. وشهدت جمهورية شمال قبرص التركية احتفالات رسمية بهذه المناسبة بمشاركة رئيس الجمهورية طوفان أرهومان ونائب الرئيس التركي جودة يلمز وعدد من المسؤولين والمواطنين. ويلسون يشيد بتحولات سوريا عقب تحررها من النظام البائد. أشاد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد. وقال ويلسون في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين إن سقوط النظام أعقبه انسحاب إيران وتدمير تنظيم داعش الإرهابي وعودة نحو 3.5 مليون سوري إلى منازلهم، واصفا ذلك بأنه إحدى أكبر عمليات العودة في القرن 21. وأشار إلى أنه كان قد أكد عام 2019 عدم وجود حل للصراع في سوريا ما دام النظام البائد في السلطة، وأضاف أن مشاريع الطاقة الجديدة وخطوط الأنابيب توفر بديلا لمضيق هرمز بما يحد من قدرة إيران على التأثير في الاقتصاد العالمي. وزير الطوارئ السوري يبحث رؤية سوريا بلا مخيمات مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا باري بيتش رؤية سوريا بلا مخيمات وسبل توسيع التعاون في مجالات إعادة تأهيل البنية التحتية والتعافي. وأوضح الصالح في تدوينة عبر منصة إكس أمس الاثنين أن اللقاء تناول أيضا جهود المركز

0: المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، مؤكدا أن إزالة الألغام تمثل أولوية إنسانية وأمنية لدعم حماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بأمان وكرامة. كما بحث الجانبان تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد الجوي والإنذار المبكر بما يدعم الجاهزية والاستجابة للمخاطر والكوارث. وزارة الاتصالات السورية تطلق أول استثمار مباشر في شركة تقنية ناشئة بدمشق القديمة. أعلنت وزارة الاتصال وتقنية المعلومات أمس الاثنين إطلاق أول استثمار مباشر في شركة تقنية سورية ناشئة خلال فعالية أقيمت في خان سليمان باشا بدمشق القديمة بحضور الوزير عبد السلام هيكل. وشارك في الفعالية مستثمرون إقليميون من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في أول لقاء من نوعه للاستثمار المباشر في القطاع التقني السوري. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات وبناء منظومة ريادية متكاملة وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق التقنية السورية ودعم الشركات الناشئة. إصابة طفلين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. أصيب طفلان سوريان أمس الاثنين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المدنيين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن إطلاق النار أسفر عن إصابة الطفلين بجروح، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب الحادثة أو دوافعها. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق جنوبي سوريا، والتي تشمل توغلات عسكرية وعمليات دهم وتفتيش واعتقالات إلى جانب إقامة حواجز عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من

أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستعمار.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاء

من سمائه وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه وأعجب منه المادحون أخا الغنى وليس غناه فيهم بغنائه ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه ولا حمد الله الأولى يحمدونه ولا اعتدهم في الناس من أوليائه أولئك أتباع المطامع والمنى جزاهم مليك الناس شر جزائه بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه يؤثل لا للحمد ما هو كاسب ولا الأجر في إصباحه ومسائه ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه يقيه ويحميه بصفحة وجهه ويجعل أيضا عرضه من فدائه ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن سعادته باستضافة رئيس لاتفيا في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 من تموز الجاري. وأكد أردوغان أمله في أن تسهم القرارات التي اتخذت خلال القمة والتي عكست روح التضامن بين الحلفاء في تعزيز الأمن والاستقرار. وشدد أردوغان على أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لأمن منطقة البلطيق ضمن إطار حلف الناتو، مؤكدا أن تركيا كثفت مساهماتها في هذا المجال، كما أكد رغبته في تطوير التعاون بين تركيا ولاتفيا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية.

الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة سبل تطوير التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين خلال لقاء عقد في قصر الشعب بدمشق. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سوريا والبحرين وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات الأمنية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. وحضر اللقاء وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وعدد من المسؤولين المعنيين. وفي السياق وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الثلاثاء في دمشق مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين وخاصة الخبرة البحرينية لدعم تطوير القدرات الوطنية السورية في الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث. وكان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت قد استقبل في وقت سابق أمس وزير الداخلية البحريني لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.

أردوغان وسانشيز يبحثان العلاقات التركية الإسبانية والقضايا الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب

بعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وهنأ أردوغان نظيره الإسباني بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم، معربا عن تقديره لمشاعر الفرح التي عبر عنها الفلسطينيون في قطاع غزة عقب تتويج إسبانيا باللقب. وأكد الرئيس التركي أن الموقف الإنساني والأخلاقي لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية حظي بتقدير واسع لدى مشجعي كرة القدم حول العالم. كما أعرب أردوغان عن امتنانه لاستقبال سانشيز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، مؤكدا تطلعه إلى استقباله مجددا في تركيا مطلع عام 2027 بمناسبة انعقاد القمة الحكومية الدولية بين البلدين. الشرع يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وفدا ليبيا برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد بن عبد الكريم الرعيض وبحث الجانبان بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا وليبيا. وأكد اللقاء أهمية فتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون بين البلدين.

فيدان يعلن قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة آسيان. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك بقرار اتخذه وزراء خارجية دول الرابطة خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأوضح فيدان أن هذه الخطوة تعزز نفوذ تركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتدعم استراتيجيتها طويلة الأمد تجاه دول آسيان، إلى جانب توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ورابطة آسيان ارتفع من 6.5 مليار دولار عام 2017 إلى 16 مليار دولار، مؤكدا أن صفة شريك الحوار ستفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول الرابطة. وتضم رابطة آسيان 10 دول، ويبلغ عدد سكانها نحو 700 مليون نسمة، فيما يتجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات دولار.

وزير الطاقة السوري يبحث تطوير سد تشرين بريف حلب. بحث وزير الطاقة محمد البشير أمس الثلاثاء سبل تطوير الأداء الفني والإداري لسد تشرين خلال زيارة تفقدية إلى ريف حلب الشرقي، ورافق الوزير وفد وزاري والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ومسؤول منطقة منبجة هاشم الشيخ للاطلاع على الحالة التشغيلية للسد وعنفات توليد الكهرباء والوقوف على الموازنة الاستثمارية اللازمة لتطويره.

0: مكافحة المخدرات السورية تحبط عملية تهريب شحنة في ريف دمشق قادمة من لبنان. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الثلاثاء محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في ريف دمشق بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأسفرت العملية بحسب وزارة الداخلية عن توقيف 3 أشخاص وضبط 113 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و46,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى كيلوغرام و200 جرام من مادة الكريستال المخدرة. وأكدت الوزارة مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف شركائهم وباقي المتورطين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الطيران المدني يعلن إطلاق رحلات مباشرة بين حلب وأنطاليا وأزمير مطلع آب. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أمس الثلاثاء بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة حلب ومدينة أنطاليا التركية اعتبارا من الأول من آب المقبل عبر شركة طيران صن إكسبريس تركية. وأوضحت الهيئة أن الشركة ستسير أيضا رحلات مباشرة بين أزمير وحلب ابتداء من 2 آب المقبل. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعزز الربط الجوي بين سوريا وتركيا وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس لاتفيا علاقات البلدين وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن سعادته باستضافة رئيس لاتفيا في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 من تموز الجاري. وأكد أردوغان أمله في أن تسهم القرارات التي اتخذت خلال القمة والتي عكست روح التضامن بين الحلفاء في تعزيز الأمن والاستقرار.

0: أشدد أردوغان على أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لأمن منطقة البلطيق ضمن إطار حلف الناتو، مؤكدا أن تركيا كثفت مساهماتها في هذا المجال، كما أكد رغبته في تطوير التعاون بين تركيا ولاتفيا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة سبل تطوير التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين خلال لقاء عقد في قصر الشعب بدمشق. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سوريا والبحرين وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات الأمنية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. وحضر اللقاء وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وعدد من المسؤولين المعنيين. وفي السياق وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الثلاثاء في دمشق مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين وخاصة الخبرة البحرينية لدعم تطوير القدرات الوطنية السورية في الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث. وكان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت قد استقبل في وقت سابق أمس وزير الداخلية البحريني لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي. أردوغان وسانشيز يبحثان العلاقات التركية الإسبانية والقضايا الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وهنى أردوغان نظيره الإسباني بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم، معربا عن تقديره لمشاعر الفرح التي عبر عنها الفلسطينيون في قطاع غزة عقب تتويج إسبانيا باللقب. وأكد الرئيس التركي أن الموقف الإنساني والأخلاقي لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية حظي بتقدير واسع لدى مشجعي كرة القدم حول العالم. كما أعرب أردوغان عن امتنانه لاستقبال سانشيز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، مؤكدا تطلعه إلى استقباله مجددا في تركيا مطلع عام 2027 بمناسبة انعقاد القمة الحكومية الدولية بين البلدين. الشرع يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وفدا ليبيا برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض. وبحث الجانبان بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا وليبيا. وأكد اللقاء أهمية فتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون بين البلدين. فيدان يعلن قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة آسيان. أعلن وزير الخارجية التركية أكان فيدان أمس الثلاثاء قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك بقرار اتخذه وزراء خارجية دول الرابطة خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأوضح فيدان أن هذه الخطوة تعزز نفوذ تركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتدعم استراتيجيتها طويلة الأمد تجاه دول آسيان، إلى جانب توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ورابطة آسيان ارتفع من 6.5 مليار دولار عام 2017 إلى 16 مليار دولار، مؤكدا أن صفة شريك الحوار ستفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول الرابطة. وتضم رابطة آسيان 10 دول، ويبلغ عدد سكانها نحو 700 مليون نسمة، فيما يتجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات دولار. وزير الطاقة السوري يبحث تطوير سد تشرين بريف حلب. بحث وزير الطاقة محمد البشير أمس الثلاثاء سبل تطوير الأداء الفني والإداري لسد تشرين خلال زيارة تفقدية إلى ريف حلب الشرقي. ورافق الوزير وفد وزاري والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ومسؤول منطقة منبجة هاشم الشيخ للاطلاع على الحالة التشغيلية للسد وعنفات توليد الكهرباء والوقوف على الموازنة الاستثمارية اللازمة لتطويره. مكافحة المخدرات السورية تحبط عملية تهريب شحنة في ريف دمشق قادمة من لبنان. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الثلاثاء محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في ريف دمشق بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأسفرت العملية بحسب وزارة الداخلية عن توقيف 3 أشخاص وضبط 113 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و46 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى كيلوغرام و200 جرام من مادة الكريستال المخدرة. وأكدت الوزارة مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف شركائهم وباقي المتورطين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الطيران المدني يعلن إطلاق رحلات مباشرة بين حلب وأنطاليا وأزمير مطلع آب. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أمس الثلاثاء بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة حلب ومدينة أنطاليا التركية اعتبارا من الأول من آب عبر شركة طيران صن إكسبريس تركية. وأوضحت الهيئة أن الشركة ستسير أيضا رحلات مباشرة بين أزمير وحلب ابتداء من 2 آب المقبل. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعزز الربط الجوي بين سوريا وتركيا وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع.
2: حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية

101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديد

ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا

عذاب عدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. فلم يفرح الباقي بطول بقائه. فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تركيا ترسل دفعة مساعدات للأسر السورية في منطقة درع الفرات. تركيا ترسل دفعة مساعدات للأسر السورية في منطقة درع الفرات. تركيا ترسل دفعة مساعدات للأسر السورية في منطقة درع الفرات.

أعلنت المديرية العامة للأوقاف التركية الثلاثاء 21 من تموز أنها أرسلت إلى ولاية هاطاي الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة للأسر المقيمة في مخيمات منطقة عمليات درع الفرات شمالية سوريا. وأوضحت الأوقاف التركية في بيان أن الدفعة الأولى تضم 2000 طرد غذائي من أصل 30,000 طرد سيجري إرسالها إلى الأسر السورية. وأشارت إلى أن الطرود تحتوي على مواد غذائية أساسية طويلة الأجل. كالطحين ومعجون الطماطم وزيت دوار الشمس والفاصوليا الجافة والمعكرونة والعدس الأحمر والشعيرية والأرز والحلاوة الطحينية والزبيب.

ولفت البيان إلى أن الطرود أرفقت برسالة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تحمل عبارات تضامن ودعم للشعب السوري. وجاء في الرسالة: أيها الإخوة السوريون الأعزاء، إن تركيا وشعبها يقفان إلى جانبكم اليوم كما كانا بالأمس، وسيواصلان ذلك غدا. لقد بدأتم مرحلة جديدة في سوريا بعد أن ناضلتم بكل ما لديكم من دماء وأرواح رغم كل الصعاب، وبعد الثورة أحرزتم خلال فترة قصيرة تقدما مهما على طريق إعادة إعمار سوريا واستعادة وحدتها وتماسكها واندماجها مع العالم. وقد دعمنا في تركيا دائما هذا التقدم الرائع، وكما أكدنا دائما نحن هنا ومعا جيران منذ 1000 عام، وبإذن الله سنبقى هنا حتى قيام الساعة وسنواصل العيش معا. إن تمكن جميع مكونات الشعب السوري من النظر إلى المستقبل بثقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رؤية مشتركة للتاريخ والمستقبل. وكما لم نترككم وحدكم في نضالكم من أجل الحرية والعدالة بصفتنا جيرانكم وإخوتكم، فإننا سنواصل بإذن الله دعمكم بكل إمكاناتنا في مسيرة التنمية أيضا. سنقف جنبا إلى جنب وسنتجاوز الصعوبات والعقبات معا بعون الله، وسنبني معا سوريا المستقبل السعيدة والمزدهرة والمليئة بالسلام. اليوم أفضل من أمس، وبإذن الله ستكون أيامكم المقبلة أجمل بكثير. أسأل الله أن يحفظكم، وأتمنى أن تقبلوا هذه الهدية المقدمة من المديرية العامة للأوقاف التي تحافظ على أمانة أجدادنا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس لاتفيا علاقات البلدين وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن سعادته باستضافة رئيس لاتفيا في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 من تموز الجاري. وأكد أردوغان أمله في أن تسهم القرارات التي اتخذت خلال القمة والتي عكست روح التضامن بين الحلفاء في تعزيز الأمن والاستقرار. وشدد أردوغان على أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لأمن منطقة البلطيق ضمن إطار حلف الناتو، مؤكدا أن تركيا كثفت مساهماتها في هذا المجال، كما أكد رغبته في تطوير التعاون بين تركيا ولاتفيا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة سبل تطوير التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين خلال لقاء عقد في قصر الشعب بدمشق. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سوريا والبحرين وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات الأمنية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. وحضر اللقاء وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وعدد من المسؤولين المعنيين. وفي السياق، وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الثلاثاء في دمشق مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين وخاصة الخبرة البحرينية لدعم تطوير القدرات الوطنية السورية في الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث. وكان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت قد استقبل في وقت سابق أمس وزير الداخلية البحريني لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي. أردوغان وسانشيز يبحثان العلاقات التركية الإسبانية والقضايا الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وهنأ أردوغان نظيره الإسباني بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم، معربا عن تقديره لمشاعر الفرح التي عبر عنها الفلسطينيون في قطاع غزة عقب تتويج إسبانيا باللقب. وأكد الرئيس التركي أن الموقف الإنساني والأخلاقي لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية حظي بتقدير واسع لدى مشجعي كرة القدم حول العالم، كما أعرب أردوغان عن امتنانه لاستقبال سانشيز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، مؤكدا تطلعه إلى استقباله مجددا في تركيا مطلع عام 2027 بمناسبة انعقاد القمة الحكومية الدولية بين البلدين. الشرع يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وفدا ليبيا برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض، وبحث الجانبان بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا وليبيا. وأكد اللقاء أهمية فتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون بين البلدين. فيدان يعلن قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة آسيان. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك بقرار اتخذه وزراء خارجية دول الرابطة خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأوضح فيدان أن هذه الخطوة تعزز نفوذ تركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتدعم استراتيجيتها طويلة الأمد تجاه دول آسيان، إلى جانب توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ورابطة آسيان ارتفع من 6.5 مليار دولار عام 2017 إلى 16 مليار دولار، مؤكدا أن صفة شريك الحوار ستفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول الرابطة. وتضم رابطة آسيان 10 دول ويبلغ عدد سكانها نحو 700 مليون نسمة، فيما يتجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات دولار. وزير الطاقة السوري يبحث تطوير سد تشرين بريف حلب. بحث وزير الطاقة محمد البشير أمس الثلاثاء سبل تطوير الأداء الفني والإداري لسد تشرين خلال زيارة تفقدية إلى ريف حلب الشرقي. ورافق الوزير وفد وزاري والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ومسؤول منطقة منبجة هاشم الشيخ للاطلاع على الحالة التشغيلية للسد وعنفات توليد الكهرباء والوقوف على الموازنة الاستثمارية اللازمة لتطويره. مكافحة المخدرات السورية تحبط عملية تهريب شحنة في ريف دمشق قادمة من لبنان. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الثلاثاء محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في ريف دمشق بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأسفرت العملية بحسب وزارة الداخلية عن توقيف 3 أشخاص وضبط 113 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و46 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى كيلوغرام و200 جرام من مادة الكريستال المخدرة. وأكدت الوزارة مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف شركائهم وباقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الطيران المدني يعلن إطلاق رحلات مباشرة بين حلب وأنطاليا وأزمير مطلع آب. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أمس الثلاثاء بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة حلب ومدينة أنطاليا التركية اعتبارا من الأول من آب عبر شركة طيران صن إكسبريس تركية. وأوضحت الهيئة أن الشركة ستسير أيضا رحلات مباشرة بين أزمير وحلب ابتداء من الثاني من آب المقبل. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعزز الربط الجوي بين سوريا وتركيا وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل يحتاج الجسم إلى تنظيف القولون؟ ما قول الطب في الوصفات المنتشرة؟ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات ومشروبات يروج لها باعتبارها وسيلة لتنظيف القولون والتخلص من السموم واستعادة النشاط، حتى باتت جزءا من ثقافة صحية يتداولها كثيرون دون التحقق من أساسها العلمي. وبين من يؤكد شعوره بالتحسن بعد استخدامها ومن يحذر من آثارها الجانبية

المنزلية التي تسوق على أنها تحسن الصحة وتخلص الجسم من السموم، فما الذي يقوله الطب عن ذلك؟ وهل تحقق هذه الوصفات الفوائد التي يعد بها مروجوها؟ القولون لا يخزن السموم. يقول الدكتور مدحت محمد علي، استشاري الأمراض الباطنية بالعيادات الملكية في قطر، إن تنظيف القولون يعني في المفهوم الطبي غسل الأمعاء الغليظة أو تفريغ محتوياتها، ويستخدم أساسا قبل منظار القولون أو في بعض جراحات الأمعاء باستخدام محاليل دوائية معتمدة وتحت إشراف الطبيب، وليس عبر مشروبات أو وصفات منزلية متداولة. ويضيف أن القولون يؤدي وظيفة طبيعية تتمثل في امتصاص الماء والأملاح وتكوين البراز ثم دفعه إلى الخارج بحركة عضلية منتظمة، لذلك فإن الاعتقاد بأن الفضلات تلتصق بجدار القولون أو أن الجسم يحتفظ بسموم تحتاج إلى تنظيف دوري لا يستند إلى أساس تشريحي أو فيزيولوجي. وبحسب توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي المنشورة عام 2025 في مجلة جاسترو انترولوجي، فإن تحضير الأمعاء المعتمدة قبل منظار القولون يعد إجراء طبيا يهدف إلى ضمان جودة الفحص. منظومة الجسم للتخلص من الفضلات. يوضح الدكتور مدحت أن معظم المغذيات تمتص في المعدة والأمعاء الدقيقة، وعندما تصل بقايا الطعام إلى القولون يبدأ امتصاص ما تبقى من الماء والأملاح، بينما تدفع الحركات الدودية المنتظمة الفضلات نحو المستقيم حتى تخرج بصورة طبيعية. ويبين أن التخلص من الفضلات لا يعتمد على القولون وحده، فالكبد يحول كثيرا من المواد إلى مركبات يسهل التخلص منها، وتطرح الكلى الفضلات الذائبة عبر البول، كما تسهم الرئتان والجلد في التخلص من بعض نواتج الجسم. لذلك فإن الجسم السليم يمتلك منظومة متكاملة للتخلص من الفضلات ولا يحتاج إلى وسائل خارجية لتنظيف القولون. ويؤكد الدكتور مدحت أن كثيرا من المشروبات والوصفات المنتشرة تعتمد على مواد ملينة أو محفزة لحركة الأمعاء، لذلك قد يشعر بعض الأشخاص بخفة مؤقتة بعد استخدامها نتيجة تفريغ محتويات الأمعاء أو فقدان السوائل، ولكن هذا التحسن لا يعني أن هذه الوصفات أزالت سموما من الجسم أو حسنت وظائف القولون. ويحذر من أن بعض وصفات تنظيف القولون قد تؤدي إلى إسهال شديد وجفاف واضطراب في الأملاح وتهيج في القولون أو المستقيم، وقد تكون أكثر خطورة لدى مرضى الكلى أو القلب وكبار السن أو من يتناولون أدوية معينة. نمط الحياة وصحة القولون. وتوضح الدكتورة علياء أبو سليمان، أخصائية طب الأسرة بمركز الوحدة الطبي في قطر وزميلة الكلية الملكية البريطانية للطب العام، أن القولون يستقبل بقايا الطعام غير المهضوم ويمتص منها الماء تدريجيا حتى تتكون الفضلات بالقوام المناسب للإخراج، مشيرة إلى أن زيادة حركة القولون قد تؤدي إلى الإسهال
بينما يؤدي بطئها إلى الإمساك نتيجة زيادة

امتصاص الماء من الفضلات، وتضيف أن انتظام حركة القولون يعتمد بدرجة كبيرة على نمط الحياة، إذ تساعد الخضروات الغنية بالألياف وشرب الماء بكميات كافية والمشي بانتظام على تحسين حركة الأمعاء والحد من الإمساك، في حين يسهم الإفراط في النشويات وقلة الحركة والتوتر المستمر في اضطراب وظائف القولون. ويتفق ذلك مع ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، إذ أكد أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت وجود فوائد صحية مؤكدة لبرامج الديتوكس أو تنظيف القولون لدى الأشخاص الأصحاء، كما أن بعضها قد يرتبط بآثار جانبية ومضاعفات عند سوء الاستخدام، ويمكن للإفراط في استخدام الملينات أو الأعشاب القوية أن يخل بتوازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، بينما قد يؤدي الاعتماد المتكرر على الحميات السائلة أو العصائر فقط إلى نقص في بعض العناصر الغذائية، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة علمية تثبت تحقيق الفوائد الصحية المعلن عنها. الوقاية أولاً والطبيب عند الحاجة. يعتمد الحفاظ على صحة القولون على اتباع نمط حياة صحي يشمل تناول غذاء غني بالألياف وشرب كميات كافية من الماء وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع تجنب استخدام الملينات أو خلطات الديتوكس دون حاجة طبية. ومع ذلك يتفق الأطباء على أن استمرار أعراض كالإمساك المزمن أو الألم المستمر في البطن أو ظهور دم في البراز أو الإسهال المتكرر أو الانتفاخ الشديد يستدعي مراجعة الطبيب فورا، لأنها قد تكون مؤشرا إلى مشكلات تستلزم التشخيص والعلاج المناسبين، وقد تتطلب إجراء فحوص كتحليل البراز أو تنظير القولون لتحديد السبب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يتبع الوصفات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها علميا؟ انتبهوا، فليس كل ما ينتشر صحيحا، ولا تأخذوا إلا عن مصادر علمية موثقة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يبحث مع رئيس لاتفيا علاقات البلدين وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن سعادته باستضافة رئيس لاتفيا في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 من تموز الجاري. وأكد أردوغان أمله في أن تسهم القرارات التي اتخذت خلال القمة والتي عكست روح التضامن بين الحلفاء في تعزيز الأمن والاستقرار. وشدد أردوغان على أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لأمن منطقة البلطيق ضمن إطار حلف الناتو، مؤكدا أن تركيا كثفت مساهماتها في هذا المجال، كما أكد رغبته في تطوير التعاون بين تركيا ولاتفيا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة سبل تطوير التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين خلال لقاء عقد في قصر الشعب بدمشق. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سوريا والبحرين وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات الأمنية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. وحضر اللقاء وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وعدد من المسؤولين المعنيين. وفي السياق وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الثلاثاء في دمشق مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين وخاصة الخبرة البحرينية لدعم تطوير القدرات الوطنية السورية في الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث. وكان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت قد استقبل في وقت سابق أمس وزير الداخلية البحريني لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي. أردوغان وسانشيز يبحثان العلاقات التركية الإسبانية والقضايا الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وهنى أردوغان نظيره الإسباني بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم، معربا عن تقديره لمشاعر الفرح التي عبر عنها الفلسطينيون في قطاع غزة عقب تتويج إسبانيا باللقب. وأكد الرئيس التركي أن الموقف الإنساني والأخلاقي لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية حظي بتقدير واسع لدى مشجعي كرة القدم حول العالم. كما أعرب أردوغان عن امتنانه لاستقبال سانشيز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، مؤكدا تطلعه إلى استقباله مجددا في تركيا مطلع عام 2027 بمناسبة انعقاد القمة الحكومية الدولية بين البلدين. الشرع يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء

الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق، وفدا ليبيا برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض. وبحث الجانبان بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا وليبيا. وأكد اللقاء أهمية فتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون بين البلدين. فيدان يعلن قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة آسيان. أعلن وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الثلاثاء قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك بقرار اتخذه وزراء خارجية دول الرابطة خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأوضح فيدان أن هذه الخطوة تعزز نفوذ تركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتدعم استراتيجيتها طويلة الأمد تجاه دول آسيان، إلى جانب توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ورابطة آسيان ارتفع من 6.5 مليار دولار عام 2017 إلى 16 مليار دولار، مؤكدا أن صفة شريك الحوار ستفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول الرابطة. وتضم رابطة آسيان 10 دول، ويبلغ عدد سكانها نحو 700 مليون نسمة، فيما يتجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات دولار. وزير الطاقة السوري يبحث تطوير سد تشرين بريف حلب. بحث وزير الطاقة محمد البشير أمس الثلاثاء سبل تطوير الأداء الفني والإداري لسد تشرين خلال زيارة تفقدية إلى ريف حلب الشرقي. ورافق الوزير وفد وزاري والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ومسؤول منطقة منبجة هاشم الشيخ للاطلاع على الحالة التشغيلية للسد وعنفات توليد الكهرباء والوقوف على الموازنة الاستثمارية اللازمة لتطويره. مكافحة المخدرات السورية تحبط عملية تهريب شحنة في ريف دمشق قادمة من لبنان. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الثلاثاء محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في ريف دمشق بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأسفرت العملية بحسب وزارة الداخلية عن توقيف 3 أشخاص وضبط 113 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و46 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى كيلوغرام و200 جرام من مادة الكريستال المخدرة. وأكدت الوزارة مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف شركائهم وباقي المتورطين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الطيران المدني يعلن إطلاق رحلات مباشرة بين حلب وأنطاليا وأزمير مطلع آب. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أمس الثلاثاء بدأ تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة حلب ومدينة أنطاليا التركية اعتبارا من الأول من آب عبر شركة طيران
صن إكسبرس تركيا. وأوضحت الهيئة أن الشركة ستسير أيضا رحلات مباشرة بين أزمير وحلب ابتداء من الثاني من آب المقبل.

0: وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعزز الربط الجوي بين سوريا وتركيا وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد التمديد الأحد 19 من تموز في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرسي ستاديوم. وسجل البديل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني ليمنح منتخب لاروخا لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010. وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وصنع العديد من الفرص، إلا أن تألق الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حال دون تسجيل الأهداف خلال الوقت الأصلي. وشهدت المباراة طرد لاعب المنتخب الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بعد تدخل قوي، ليكمل منتخب بلاده اللقاء بعشرة لاعبين. وبهذا التتويج أخفق المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في مونديال قطر 2022، فيما أضاف المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني إلى سجله. وأقيمت بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من حزيران إلى 19 من تموز بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

أصبح مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم بعدما سجل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، ورفع مبابي رصيده إلى 22 هدفا في تاريخ البطولة متجاوزا الأرجنتينية ليونيل ميسي، كما عزز صدارته لهداف مونديال 2026 برصيد 10 أهداف. ورغم خسارة فرنسا أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل 4، حقق مبابي عددا من الأرقام القياسية أبرزها تسجيل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم لأول مرة منذ مونديال 1970.

الرابع التي أقيمت قبل المباراة النهائية للمونديال، وشهدت المباراة إثارة كبيرة إذ أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف دون مقابل قبل أن يحاول المنتخب الفرنسي العودة في الشوط الثاني بتسجيل هدفين عبر كيليان مبابي، إلا أن إنجلترا حافظت على تفوقها وأنهت اللقاء بفوز كبير. وتميزت المباراة بغزارة الأهداف لتصبح الأعلى تهديفا في كأس العالم منذ مونديال 1982، كما سجلت أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع. وشهد اللقاء تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفين رفع بهما رصيده إلى 10 أهداف في مونديال 2026 و22 هدفا في تاريخ البطولة ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم.

دينيز كايا دالان أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. سجلت السباحة التركية دينيز كايا دالان البالغة من العمر 38 عاما إنجازا تاريخيا بعدما أصبحت أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. وقطعت كايا دالان مسافة 1200 متر قرب أرخبيل سفالبارد أحد أقرب المناطق إلى القطب الشمالي في مياه بلغت درجة حرارتها 4 درجات مئوية متغلبة على الظروف المناخية القاسية. وأهدت السباحة التركية الحائزة على 6 بطولات عالمية وصاحبة رقم قياسي في موسوعة جينيس هذا الإنجاز إلى تركيا وإلى جميع النساء اللواتي لا يتخلين عن أحلامهن بعد أن يصبحن أمهات. وأكدت أنها تشعر بالفخر لرفع العلم التركي في واحدة من أصعب مناطق العالم مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في إلهام الأمهات إلى جانب تمثيل تركيا في المحافل الدولية.

الإيطالي أنتونيلي يستعيد الانتصارات بجائزة بلجيكا الكبرى بالفورمولا 1. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس الفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1 الأحد 19 من تموز على حلبة سبا فرانكورشان، واستعاد أنتونيلي الانتصارات بعد 3 جولات محققا فوزه 16 في 10 سباقات هذا الموسم ليعزز صدارته للترتيب العام لبطولة العالم. وجاء شارلو كلير في المركز الثاني وماكس فيرستابن ثالثا، بينما أنهى لويس هاملتون السباق في المركز الرابع رغم عقوبة زمنية. وأصبح أنتونيلي أول سائق إيطالي يفوز بجائزة بلجيكا الكبرى منذ عام 1984. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس لاتفيا علاقات البلدين وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن سعادته باستضافة رئيس لاتفيا في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 من تموز الجاري. وأكد أردوغان أمله في أن تسهم القرارات التي اتخذت خلال القمة والتي عكست روح التضامن بين الحلفاء في تعزيز الأمن والاستقرار. وشدد أردوغان على

0: أنقرة تولي أهمية كبيرة لأمن منطقة البلطيق ضمن إطار حلف الناتو، مؤكدا أن تركيا كثفت مساهماتها في هذا المجال، كما أكد رغبته في تطوير التعاون بين تركيا ولاتفيا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة سبل تطوير التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين خلال لقاء عقد في قصر الشعب بدمشق. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سوريا والبحرين وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات الأمنية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. وحضر اللقاء وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وعدد من المسؤولين المعنيين. وفي السياق وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الثلاثاء في دمشق مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين وخاصة الخبرة البحرينية لدعم تطوير القدرات الوطنية السورية في الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث. وكان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت قد استقبل في وقت سابق أمس وزير الداخلية البحريني لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي. أردوغان وسانشيز يبحثان العلاقات التركية الإسبانية والقضايا الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وهنأ أردوغان نظيره الإسباني بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم، معربا عن تقديره لمشاعر الفرح التي عبر عنها الفلسطينيون في قطاع غزة عقب تتويج إسبانيا باللقب. وأكد الرئيس التركي أن الموقف الإنساني والأخلاقي لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية حظي بتقدير واسع لدى مشجعي كرة القدم حول العالم. كما أعرب أردوغان عن امتنانه لاستقبال سانشيز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، مؤكدا تطلعه إلى استقباله مجددا في تركيا مطلع عام 2027 بمناسبة انعقاد القمة الحكومية الدولية بين البلدين. الشرع يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وفدا ليبيا برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض. وبحث الجانبان بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا وليبيا. وأكد اللقاء أهمية فتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون بين البلدين. فيدان يعلن قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة آسيان. أعلن وزير الخارجية التركية أكان فيدان أمس الثلاثاء قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك بقرار اتخذه وزراء خارجية دول الرابطة خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأوضح فيدان أن هذه الخطوة تعزز نفوذ تركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتدعم استراتيجيتها طويلة الأمد تجاه دول آسيان، إلى جانب توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ورابطة آسيان ارتفع من 6.5 مليار دولار عام 2017 إلى 16 مليار دولار، مؤكدا أن صفة شريك الحوار ستفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول الرابطة. وتضم رابطة آسيان 10 دول، ويبلغ عدد سكانها نحو 700 مليون نسمة، فيما يتجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات دولار. وزير الطاقة السوري يبحث تطوير سد تشرين بريف حلب. بحث وزير الطاقة محمد البشير أمس الثلاثاء سبل تطوير الأداء الفني والإداري لسد تشرين خلال زيارة تفقدية إلى ريف حلب الشرقي. ورافق الوزير وفد وزاري والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ومسؤول منطقة منبجة هاشم الشيخ للاطلاع على الحالة التشغيلية للسد وعنفات توليد الكهرباء والوقوف على الموازنة الاستثمارية اللازمة لتطويره. مكافحة المخدرات السورية تحبط عملية تهريب شحنة في ريف دمشق قادمة من لبنان. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الثلاثاء محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في ريف دمشق بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأسفرت العملية بحسب وزارة الداخلية عن توقيف 3 أشخاص وضبط 113 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و46 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى كيلوغرام و200 جرام من مادة الكريستال المخدرة. وأكدت الوزارة مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف شركائهم وباقي المتورطين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الطيران المدني يعلن إطلاق رحلات مباشرة بين حلب وأنطاليا وأزمير مطلع آب. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أمس الثلاثاء بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة حلب ومدينة أنطاليا التركية اعتبارا من الأول من آب عبر شركة طيران صن إكسبريس تركية. وأوضحت الهيئة أن الشركة ستسير أيضا رحلات مباشرة بين أزمير وحلب ابتداء من 2 آب المقبل. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعزز الربط الجوي بين سوريا وتركيا وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع. حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلنت المديرية العامة للأوقاف التركية الثلاثاء 21 تموز أنها أرسلت إلى ولاية هاطاي الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة للأسر المقيمة في مخيمات منطقة عمليات درع الفرات شمالية سوريا. وأوضحت الأوقاف التركية في بيان أن الدفعة الأولى تضم 2000 طرد غذائي من أصل 30,000 طرد سيجري إرسالها إلى الأسر السورية، وأشارت إلى أن الطرود تحتوي على مواد غذائية أساسية طويلة الأجل كالطحين ومعجون الطماطم وزيت دوار الشمس والفاصوليا الجافة والمعكرونة والعدس الأحمر والشعيرية والأرز والحلاوة الطحينية والزبيب. ولفت البيان إلى أن الطرود أرفقت برسالة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تحمل عبارات تضامن ودعم للشعب السوري، وجاء في الرسالة: أيها الإخوة السوريون الأعزاء، إن تركيا وشعبها يقفان إلى جانبكم اليوم كما كانا بالأمس وسيواصلان ذلك غدا. لقد بدأتم مرحلة جديدة في سوريا بعد أن ناضلتم بكل ما لديكم من دماء وأرواح رغم كل الصعاب، وبعد الثورة أحرزتم خلال فترة قصيرة تقدما مهما على طريق إعادة إعمار سوريا واستعادة وحدتها وتماسكها واندماجها مع العالم. وقد دعمنا في تركيا دائما هذا التقدم الرائع، وكما أكدنا دائما نحن هنا ومعا جيران منذ 1000 عام، وبإذن الله سنبقى هنا حتى قيام الساعة وسنواصل العيش معا. إن تمكن جميع مكونات الشعب السوري من النظر إلى المستقبل بثقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رؤية مشتركة للتاريخ والمستقبل، وكما لم نترككم وحدكم في نضالكم من أجل الحرية والعدالة بصفتنا جيرانكم وإخوتكم، فإننا سنواصل بإذن الله دعمكم بكل إمكاناتنا في مسيرة التنمية أيضا. سنقف جنبا إلى جنب وسنتجاوز

الكفات والعقبات معا بعون الله، وسنبني معا سوريا المستقبل السعيدة والمزدهرة والمليئة بالسلام. اليوم أفضل من أمس، وبإذن الله ستكون أيامكم المقبلة أجمل بكثير. أسأل الله أن يحفظكم، وأتمنى أن تقبلوا هذه

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس لاتفيا علاقات البلدين وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن سعادته باستضافة رئيس لاتفيا في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 من تموز الجاري. وأكد أردوغان أمله في أن تسهم القرارات التي اتخذت خلال القمة والتي عكست روح التضامن بين الحلفاء في تعزيز الأمن والاستقرار. وشدد أردوغان على أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لأمن منطقة البلطيق ضمن إطار حلف الناتو، مؤكدا أن تركيا كثفت مساهماتها في هذا المجال، كما أكد رغبته في تطوير التعاون بين تركيا ولاتفيا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة سبل تطوير التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين خلال لقاء عقد في قصر الشعب بدمشق. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سوريا والبحرين وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات الأمنية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. وحضر اللقاء وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وعدد من المسؤولين المعنيين. وفي السياق، وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الثلاثاء في دمشق مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين وخاصة الخبرة البحرينية لدعم تطوير القدرات الوطنية السورية في الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث. وكان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت قد استقبل في وقت سابق أمس وزير الداخلية البحريني لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي. أردوغان وسانشيز يبحثان العلاقات التركية الإسبانية والقضايا الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وهنى أردوغان نظيره الإسباني بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم، معربا عن تقديره لمشاعر الفرح التي عبر عنها الفلسطينيون في قطاع غزة عقب تتويج إسبانيا باللقب. وأكد الرئيس التركي أن الموقف الإنساني والأخلاقي لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية حظي بتقدير واسع لدى مشجعي كرة القدم حول العالم. كما أعرب أردوغان عن امتنانه لاستقبال سانشيز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، مؤكدا تطلعه إلى استقباله مجددا في تركيا مطلع عام 2027 بمناسبة انعقاد القمة الحكومية الدولية بين البلدين. الشرع يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وفدا ليبيا برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض. وبحث الجانبان بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا وليبيا. وأكد اللقاء أهمية فتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون بين البلدين. فيدان يعلن قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة آسيان. أعلن وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الثلاثاء قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك بقرار اتخذه وزراء خارجية دول الرابطة خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأوضح فيدان أن هذه الخطوة تعزز نفوذ تركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتدعم استراتيجيتها طويلة الأمد تجاه دول آسيان، إلى جانب توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ورابطة آسيان ارتفع من 6.5 مليار دولار عام 2017 إلى 16 مليار دولار، مؤكدا أن صفة شريك الحوار ستفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول الرابطة. وتضم رابطة آسيان 10 دول ويبلغ عدد سكانها نحو 700 مليون نسمة، فيما يتجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات دولار. وزير الطاقة السوري يبحث تطوير سد تشرين بريف حلب. بحث وزير الطاقة محمد البشير أمس الثلاثاء سبل تطوير الأداء الفني والإداري لسد تشرين خلال زيارة تفقدية إلى ريف حلب الشرقي. ورافق الوزير وفد وزاري والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ومسؤول منطقة منبجة هاشم الشيخ للاطلاع على الحالة التشغيلية للسد وعنفات توليد الكهرباء والوقوف على الموازنة الاستثمارية اللازمة لتطويره. مكافحة المخدرات السورية تحبط عملية تهريب شحنة في ريف دمشق قادمة من لبنان. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الثلاثاء محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في ريف دمشق بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأسفرت العملية بحسب وزارة الداخلية عن توقيف 3 أشخاص وضبط 113 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و46 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى كيلوغرام و200 جرام من مادة الكريستال المخدرة. وأكدت الوزارة مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف شركائهم وباقي المتورطين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الطيران المدني يعلن إطلاق رحلات مباشرة بين حلب وأنطاليا وأزمير مطلع آب. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أمس الثلاثاء بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة حلب ومدينة أنطاليا التركية اعتبارا من الأول من آب عبر شركة طيران صن إكسبريس تركية. وأوضحت الهيئة أن الشركة ستسير أيضا رحلات مباشرة بين أزمير وحلب ابتداء من الثاني من آب المقبل. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعزز الربط الجوي بين سوريا وتركيا وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألف.

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه، فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته، فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده، ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده، فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد، فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أن

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس لاتفيا علاقات البلدين وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن سعادته باستضافة رئيس لاتفيا في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 من تموز الجاري. وأكد أردوغان أمله في أن تسهم القرارات التي اتخذت خلال القمة والتي عكست روح التضامن بين الحلفاء في تعزيز الأمن والاستقرار. وشدد أردوغان على أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لأمن منطقة البلطيق ضمن إطار حلف الناتو، مؤكدا أن تركيا كثفت مساهماتها في هذا المجال، كما أكد رغبته في تطوير التعاون بين تركيا ولاتفيا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة سبل تطوير التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين خلال لقاء عقد في قصر الشعب بدمشق. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سوريا والبحرين وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات الأمنية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. وحضر اللقاء وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وعدد من المسؤولين المعنيين. وفي السياق، وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الثلاثاء في دمشق مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين وخاصة الخبرة البحرينية لدعم تطوير القدرات الوطنية السورية في الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث. وكان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت قد استقبل في وقت سابق أمس وزير الداخلية البحريني لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.

أردوغان وسانشيز يبحثان العلاقات التركية الإسبانية والقضايا الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وهنى أردوغان نظيره الإسباني بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم، معربا عن تقديره لمشاعر الفرح التي عبر عنها الفلسطينيون في قطاع غزة عقب تتويج إسبانيا باللقب. وأكد الرئيس التركي أن الموقف الإنساني والأخلاقي لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية حظي بتقدير واسع لدى مشجعي كرة القدم حول العالم. كما أعرب أردوغان عن امتنانه لاستقبال سانشيز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، مؤكدا تطلعه إلى استقباله مجددا في تركيا مطلع عام 2027 بمناسبة انعقاد القمة الحكومية الدولية بين البلدين. الشرع يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وفدا ليبيا برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض. وبحث الجانبان بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا وليبيا. وأكد اللقاء أهمية فتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون بين البلدين. فيدان يعلن قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة آسيان. أعلن وزير الخارجية التركية أكان فيدان أمس الثلاثاء قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك بقرار اتخذه وزراء خارجية دول الرابطة خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأوضح فيدان أن هذه الخطوة تعزز نفوذ تركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتدعم استراتيجيتها طويلة الأمد تجاه دول آسيان، إلى جانب توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ورابطة آسيان ارتفع من 6.5 مليار دولار عام 2017 إلى 16 مليار دولار، مؤكدا أن صفة شريك الحوار ستفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول الرابطة. وتضم رابطة آسيان 10 دول ويبلغ عدد سكانها نحو 700 مليون نسمة، فيما يتجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات دولار. وزير الطاقة السوري يبحث تطوير سد تشرين بريف حلب. بحث وزير الطاقة محمد البشير أمس الثلاثاء سبل تطوير الأداء الفني والإداري لسد تشرين خلال زيارة تفقدية إلى ريف حلب الشرقي. ورافق الوزير وفد وزاري والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ومسؤول منطقة منبجة هاشم الشيخ للاطلاع على الحالة التشغيلية للسد وعنفات توليد الكهرباء والوقوف على الموازنة الاستثمارية اللازمة لتطويره. مكافحة المخدرات السورية تحبط عملية تهريب شحنة في ريف دمشق قادمة من لبنان.

0: أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الثلاثاء محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في ريف دمشق بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأسفرت العملية بحسب وزارة الداخلية عن توقيف 3 أشخاص وضبط 113 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و46,000 حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى كيلوغرام و200 جرام من مادة الكريستال المخدرة. وأكدت الوزارة مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف شركائهم وباقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الطيران المدني يعلن إطلاق رحلات مباشرة بين حلب وأنطاليا وأزمير مطلع آب. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أمس الثلاثاء بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة حلب ومدينة أنطاليا التركية اعتبارا من الأول من آب عبر شركة طيران صن إكسبريس تركية. وأوضحت الهيئة أن الشركة ستسير أيضا رحلات مباشرة بين أزمير وحلب ابتداء من 2 آب المقبل. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعزز الربط الجوي بين سوريا وتركيا وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس لاتفيا علاقات البلدين وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن سعادته باستضافة رئيس لاتفيا في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 من تموز الجاري. وأكد أردوغان أمله في أن تسهم القرارات التي اتخذت خلال القمة والتي عكست روح التضامن بين الحلفاء في تعزيز الأمن والاستقرار. وشدد أردوغان على أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لأمن منطقة البلطيق ضمن إطار حلف الناتو، مؤكدا أن تركيا كثفت مساهماتها في هذا المجال، كما أكد رغبته في تطوير التعاون بين تركيا ولاتفيا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة سبل تطوير التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين خلال لقاء عقد في قصر الشعب بدمشق. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سوريا والبحرين وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات الأمنية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. وحضر اللقاء وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وعدد من المسؤولين المعنيين. وفي السياق، وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الثلاثاء في دمشق مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين وخاصة الخبرة البحرينية لدعم تطوير القدرات الوطنية السورية في الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث. وكان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت قد استقبل في وقت سابق أمس وزير الداخلية البحريني لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي. أردوغان وسانشيز يبحثان العلاقات التركية الإسبانية والقضايا الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وهنى أردوغان نظيره الإسباني بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم، معربا عن تقديره لمشاعر الفرح التي عبر عنها الفلسطينيون في قطاع غزة عقب تتويج إسبانيا باللقب. وأكد الرئيس التركي أن الموقف الإنساني

الأخلاقية لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية حظي بتقدير واسع لدى مشجعي كرة القدم حول العالم، كما أعرب أردوغان عن امتنانه لاستقبال سانشيز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، مؤكدا تطلعه إلى استقباله مجددا في تركيا مطلع عام 2027 بمناسبة انعقاد القمة الحكومية الدولية بين البلدين. الشرع يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وفدا ليبيا برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض. وبحث الجانبان بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا وليبيا. وأكد اللقاء أهمية فتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون بين البلدين. فيدان يعلن قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة آسيان. أعلن وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الثلاثاء قبول تركيا شريكا في الحوار لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك بقرار اتخذه وزراء خارجية دول الرابطة خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأوضح فيدان أن هذه الخطوة تعزز نفوذ تركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتدعم استراتيجيتها طويلة الأمد تجاه دول آسيان، إلى جانب توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ورابطة آسيان ارتفع من 6.5 مليار دولار عام 2017 إلى 16 مليار دولار، مؤكدا أن صفة شريك الحوار ستفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول الرابطة. وتضم رابطة آسيان 10 دول ويبلغ عدد سكانها نحو 700 مليون نسمة، فيما يتجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات دولار. وزير الطاقة السوري يبحث تطوير سد تشرين بريف حلب. بحث وزير الطاقة محمد البشير أمس الثلاثاء سبل تطوير الأداء الفني والإداري لسد تشرين خلال زيارة تفقدية إلى ريف حلب الشرقي. ورافق الوزير وفد وزاري والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ومسؤول منطقة منبجة هاشم الشيخ للاطلاع على الحالة التشغيلية للسد وعنفات توليد الكهرباء والوقوف على الموازنة الاستثمارية اللازمة لتطويره. مكافحة المخدرات السورية تحبط عملية تهريب شحنة في ريف دمشق قادمة من لبنان. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الثلاثاء محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في ريف دمشق بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأسفرت العملية بحسب وزارة الداخلية عن توقيف 3 أشخاص وضبط 113 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و46 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى كيلوغرام و200 جرام من مادة الكريستال المخدرة. وأكدت الوزارة مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف شركائهم وباقي المتورطين.

0: المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الطيران المدني يعلن إطلاق رحلات مباشرة بين حلب وأنطاليا وأزمير مطلع آب. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أمس الثلاثاء بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة حلب ومدينة أنطاليا التركية اعتبارا من الأول من آب عبر شركة طيران صن إكسبريس تركية. وأوضحت الهيئة أن الشركة ستسير أيضا رحلات مباشرة بين أزمير وحلب ابتداء من الثاني من آب المقبل. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعزز الربط الجوي بين سوريا وتركيا وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية.

أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية.

وزارة الخارجية السورية تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني.

مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية.

الأمم المتحدة احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري ومليون وتسعمائة ألف نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي.

0: سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش، كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 من تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام.

أقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية، وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأن زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء
مع نظيره الكويتي.

عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 من تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش، كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 من تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات

0: الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

حل البين وارتحل إني على العهد لم

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء. ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 من تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش، كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 من تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين، ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلنت المديرية العامة للأوقاف التركية الثلاثاء 21 تموز أنها أرسلت إلى ولاية هاطاي الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة للأسر المقيمة في مخيمات منطقة عمليات درع الفرات شمالية سوريا. وأوضحت الأوقاف التركية في بيان أن الدفعة الأولى تضم 2000 طرد غذائي من أصل 30,000 طرد سيجري إرسالها إلى الأسر السورية، وأشارت إلى أن الطرود تحتوي على مواد غذائية أساسية طويلة الأجل كالطحين ومعجون الطماطم وزيت دوار الشمس والفاصوليا الجافة والمعكرونة والعدس الأحمر والشعيرية والأرز والحلاوة الطحينية والزبيب. ولفت البيان إلى أن الطرود أرفقت برسالة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تحمل عبارات تضامن ودعم للشعب السوري. وجاء في الرسالة: أيها الإخوة السوريون الأعزاء، إن تركيا وشعبها يقفان إلى جانبكم اليوم كما كانا بالأمس وسيواصلان ذلك غدا. لقد بدأتم مرحلة جديدة في سوريا بعد أن ناضلتم بكل ما لديكم من دماء وأرواح رغم كل الصعاب، وبعد الثورة أحرزتم خلال فترة قصيرة تقدما مهما على طريق إعادة إعمار سوريا واستعادة وحدتها وتماسكها واندماجها مع العالم. وقد دعمنا في تركيا دائما هذا التقدم الرائع، وكما أكدنا دائما نحن هنا ومعا جيران منذ 1000 عام، وبإذن الله سنبقى هنا حتى قيام الساعة وسنواصل العيش معا. إن تمكن جميع مكونات الشعب السوري من النظر إلى المستقبل بثقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رؤية مشتركة للتاريخ والمستقبل، وكما لم نترككم وحدكم في نضالكم من أجل الحرية والعدالة بصفتنا جيرانكم وإخوتكم، فإننا سنواصل بإذن الله دعمكم بكل إمكاناتنا في مسيرة التنمية أيضا. سنقف جنبا إلى جنب وسنتجاوز الصعوبات والعقبات معا بعون الله، وسنبني معا سوريا المستقبل السعيدة والمزدهرة والمليئة بالسلام. اليوم أفضل من أمس، وبإذن الله ستكون أيامكم المقبلة أجمل بكثير. أسأل الله أن يحفظكم، وأتمنى أن تقبلوا هذه الهدية المقدمة من المديرية العامة للأوقاف التي تحافظ على أمانة أجدادنا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. قالت لكل الأصدقاء

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية، وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء. ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 من تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش، كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 من تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين، ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأن زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 من تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي.

0: سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش. كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 من تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنا،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه، فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته، فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده، ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده، فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد، فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا

0: سابقها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا. والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى. فعجبت حتى ما عجبت من الظبا، ورأيت حتى ما رأيت من السنا. إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى، ولما تركت مخافة أن تفطنا. أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا. فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها، لتخصني بعطية منها أنا. وانهى المشير عليك في بضلة، فالحر ممتحن بأولاد الزنا. ومكايد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى. ومكايد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى. لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا. غضب الحسود إذا لقيتك راضيا، رزء أخف علي من أن يوزنا. أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا، معنا بفضلك مؤمنا. خلت البلاد من الغزالة ليلها، فأعاضهاك الله كي لا تحزنا. أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا، معنا بفضلك مؤمنا. خلت البلاد من الغزالة ليلها، فأعاضهاك الله كي لا تحزنا. المتنبي أحمد بن الحسين.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: اليوم ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: ليش يا روحي؟

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع

المملكة العربية السعودية مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث
أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستقبل.

0: استدامته إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين، وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش. كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار، احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل يحتاج الجسم إلى تنظيف القولون؟ ما قول الطب في الوصفات المنتشرة؟ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات ومشروبات يروج لها باعتبارها وسيلة لتنظيف القولون والتخلص من السموم واستعادة النشاط، حتى باتت جزءا من ثقافة صحية يتداولها كثيرون دون التحقق من أساسها العلمي، وبين من يؤكد شعوره بالتحسن بعد استخدامها ومن يحذر من آثارها الجانبية يبرز سؤال مهم: هل أثبت العلم أن الجسم يحتاج فعلا إلى تنظيف القولون؟ أم أن الأمر لا يتجاوز مفهوما شائعا اكتسب زخمه من التسويق أكثر مما اكتسبه من الأدلة الطبية؟ ويؤكد الأطباء أهمية التمييز بين تنظيف القولون كإجراء طبي معروف

أوف يسبق بعض الفحوص والجراحات، وبين الوصفات المنزلية التي تسوق على أنها تحسن الصحة وتخلص الجسم من السموم، فما الذي يقوله الطب عن ذلك؟ وهل تحقق هذه الوصفات الفوائد التي يعد بها مروجوها؟ القولون لا يخزن السموم. يقول الدكتور مدحت محمد علي، استشاري الأمراض الباطنية بالعيادات الملكية في قطر، إن تنظيف القولون يعني في المفهوم الطبي غسل الأمعاء الغليظة أو تفريغ محتوياتها، ويستخدم أساسا قبل منظار القولون أو في بعض جراحات الأمعاء باستخدام محاليل دوائية معتمدة وتحت إشراف الطبيب، وليس عبر مشروبات أو وصفات منزلية متداولة. ويضيف أن القولون يؤدي وظيفة طبيعية تتمثل في امتصاص الماء والأملاح وتكوين البراز ثم دفعه إلى الخارج بحركة عضلية منتظمة، لذلك فإن الاعتقاد بأن الفضلات تلتصق بجدار القولون أو أن الجسم يحتفظ بسموم تحتاج إلى تنظيف دوري لا يستند إلى أساس تشريحي أو فيزيولوجي. وبحسب توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي المنشورة عام 2025 في مجلة جاسترو انترولوجي، فإن تحضير الأمعاء المعتمدة قبل منظار القولون يعد إجراء طبيا يهدف إلى ضمان جودة الفحص. منظومة الجسم للتخلص من الفضلات. يوضح الدكتور مدحت أن معظم المغذيات تمتص في المعدة والأمعاء الدقيقة، وعندما تصل بقايا الطعام إلى القولون يبدأ امتصاص ما تبقى من الماء والأملاح، بينما تدفع الحركات الدودية المنتظمة الفضلات نحو المستقيم حتى تخرج بصورة طبيعية. ويبين أن التخلص من الفضلات لا يعتمد على القولون وحده، فالكبد يحول كثيرا من المواد إلى مركبات يسهل التخلص منها، وتطرح الكلى الفضلات الذائبة عبر البول، كما تسهم الرئتان والجلد في التخلص من بعض نواتج الجسم. لذلك فإن الجسم السليم يمتلك منظومة متكاملة للتخلص من الفضلات، ولا يحتاج إلى وسائل خارجية لتنظيف القولون. ويؤكد الدكتور مدحت أن كثيرا من المشروبات والوصفات المنتشرة تعتمد على مواد ملينة أو محفزة لحركة الأمعاء، لذلك قد يشعر بعض الأشخاص بخفة مؤقتة بعد استخدامها نتيجة تفريغ محتويات الأمعاء أو فقدان السوائل. ولكن هذا التحسن لا يعني أن هذه الوصفات أزالت سموما من الجسم أو حسنت وظائف القولون. ويحذر من أن بعض وصفات تنظيف القولون قد تؤدي إلى إسهال شديد وجفاف واضطراب في الأملاح وتهيج في القولون أو المستقيم، وقد تكون أكثر خطورة لدى مرضى الكلى أو القلب وكبار السن أو من يتناولون أدوية معينة. نمط الحياة وصحة القولون. وتوضح الدكتورة علياء أبو سليمان، أخصائية طب الأسرة بمركز الوحدة الطبي في قطر وزميلة الكلية الملكية البريطانية للطب العام، أن القولون يستقبل بقايا الطعام غير المهضوم ويمتص منها الماء تدريجيا حتى تتكون الفضلات بالقوام المناسب للإخراج، مشيرة إلى أن زيادة حركة القولون
قد تؤدي إلى الإسهال.

الإسهال، بينما يؤدي بطؤها إلى الإمساك نتيجة زيادة امتصاص الماء من الفضلات. وتضيف أن انتظام حركة القولون يعتمد بدرجة كبيرة على نمط الحياة، إذ تساعد الخضروات الغنية بالألياف وشرب الماء بكميات كافية والمشي بانتظام على تحسين حركة الأمعاء والحد من الإمساك، في حين يسهم الإفراط في النشويات وقلة الحركة والتوتر المستمر في اضطراب وظائف القولون. ويتفق ذلك مع ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، إذ أكد أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت وجود فوائد صحية مؤكدة لبرامج الديتوكس أو تنظيف القولون لدى الأشخاص الأصحاء، كما أن بعضها قد يرتبط بآثار جانبية ومضاعفات عند سوء الاستخدام، ويمكن للإفراط في استخدام الملينات أو الأعشاب القوية أن يخل بتوازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، بينما قد يؤدي الاعتماد المتكرر على الحميات السائلة أو العصائر فقط إلى نقص في بعض العناصر الغذائية، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة علمية تثبت تحقيق الفوائد الصحية المعلن عنها. الوقاية أولاً والطبيب عند الحاجة. يعتمد الحفاظ على صحة القولون على اتباع نمط حياة صحي يشمل تناول غذاء غني بالألياف وشرب كميات كافية من الماء وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع تجنب استخدام الملينات أو خلطات الديتوكس دون حاجة طبية. ومع ذلك يتفق الأطباء على أن استمرار أعراض كالإمساك المزمن أو الألم المستمر في البطن أو ظهور دم في البراز أو الإسهال المتكرر أو الانتفاخ الشديد يستدعي مراجعة الطبيب فورا، لأنها قد تكون مؤشرا إلى مشكلات تستلزم التشخيص والعلاج المناسبين، وقد تتطلب إجراء فحوص كتحليل البراز أو تنظير القولون لتحديد السبب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يتبع الوصفات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها علميا؟ انتبهوا، فليس كل ما ينتشر صحيحا، ولا تأخذوا إلا عن مصادر علمية موثقة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

يعني انا كان نفسي اغني الكوبليه التالت يا استاذ عاطف، ليه قفلت الاغنيه؟ تخسر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأن زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء. ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 من تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش، كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات.

0: عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد التمديد الأحد 19 من تموز في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرسي ستاديوم. وسجل البديل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني ليمنح منتخب لاروخا لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010. وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وصنع العديد من الفرص، إلا أن تألق الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حال دون تسجيل الأهداف خلال الوقت الأصلي. وشهدت المباراة طرد لاعب المنتخب الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بعد تدخل قوي، ليكمل منتخب بلاده اللقاء بعشرة لاعبين. وبهذا التتويج أخفق المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في مونديال قطر 2022، فيما أضاف المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني إلى سجله. وأقيمت بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من حزيران إلى 19 من تموز بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

أصبح مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم بعدما سجل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، ورفع مبابي رصيده إلى 22 هدفا في تاريخ البطولة متجاوزا الأرجنتينية ليونيل ميسي، كما عزز صدارته لهداف مونديال 2026 برصيد 10 أهداف. ورغم خسارة فرنسا أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل أربعة، حقق مبابي عددا من الأرقام القياسية أبرزها تسجيل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم لأول مرة منذ مونديال 1970.

إنجلترا تحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026 بفوز مثير على فرنسا. حقق المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026 بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بنتيجة 6-4 الأحد 19 تموز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت قبل المباراة النهائية للمونديال. وشهدت المباراة إثارة كبيرة إذ أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما 4-2 قبل أن يحاول المنتخب الفرنسي العودة في الشوط الثاني بتسجيل هدفين عبر كيليان مبابي، إلا أن إنجلترا حافظت على تفوقها وأنهت اللقاء بفوز كبير. وتميزت المباراة بغزارة الأهداف لتصبح الأعلى تهديفا في كأس العالم منذ مونديال 1982، كما سجلت أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع. وشهد اللقاء تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفين رفع بهما رصيده إلى 10 أهداف في مونديال 2026 و22 هدفا في تاريخ البطولة ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم.

دينيز كايا دالان أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. سجلت السباحة التركية دينيز كايا دالان البالغة من العمر 38 عاما إنجازا تاريخيا بعدما أصبحت أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي، وقطعت كايا دالان مسافة 1200 متر قرب أرخبيل سفالبارد أحد أقرب المناطق إلى القطب الشمالي في مياه بلغت درجة حرارتها 4 درجات مئوية متغلبة على الظروف المناخية القاسية. وأهدت السباحة التركية الحائزة على 6 بطولات عالمية وصاحبة رقم قياسي في موسوعة جينيس هذا الإنجاز إلى تركيا وإلى جميع النساء اللواتي لا يتخلين عن أحلامهن بعد أن يصبحن أمهات، وأكدت أنها تشعر بالفخر لرفع العلم التركي في واحدة من أصعب مناطق العالم، مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في إلهام الأمهات إلى جانب تمثيل تركيا في المحافل الدولية.

الإيطالي أنتونيلي يستعيد الانتصارات بجائزة بلجيكا الكبرى بالفورمولا 1. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس الفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1 الأحد 19 تموز على حلبة سبا فرانكورشان، واستعاد أنتونيلي الانتصارات بعد 3 جولات محققا فوزه 16 في 10 سباقات هذا الموسم ليعزز صدارته للترتيب العام لبطولة العالم. وجاء شارلو كلير في المركز الثاني وماكس فيرستابن ثالثا، بينما أنهى لويس هاملتون السباق في المركز الرابع رغم عقوبة زمنية. وأصبح أنتونيلي أول سائق إيطالي يفوز بجائزة بلجيكا الكبرى منذ عام 1984. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأن زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش، كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين، ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنى،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة، ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه، فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته، فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده، ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده، فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد، فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

0: لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الضبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكائد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكائد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا المتنبي أحمد بن الحسين.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية.

حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش، كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنا.

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجري هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه، فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته، فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده، فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد، فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس

ممن دان ممن حينا، من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الظبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزنا المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء

0: الثاني والعشرين من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 من تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا، إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا، تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري، تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية، لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين، وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش. كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 من تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار، احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب.

ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنا،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجري هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه، فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته، فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده، ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده، فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد، فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع

الشذا مستوطنا، لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا، سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا، طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا، أقبلت تبسم والجياد عوابس، أقبلت تبسم والجياد عوابس، يخببن بالحلق المضاعف والقنا، عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا، والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى، فعجبت حتى ما عجبت من الظبا، ورأيت حتى ما رأيت من السنا، إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا، إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى، ولما تركت مخافة أن تفطنا، أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا، فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها، لتخصني بعطية منها أنا، وانهى المشير عليك في بضلة، فالحر ممتحن بأولاد الزنا، ومكايد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى، ومكايد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى، لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا، غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا، أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا، معنا بفضلك مؤمنا، خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا، أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا، معنا بفضلك مؤمنا، خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.